خمرة الحب سنيها أما قلبي توسميه خمرة الحب سنيها أما قلبي توسميه عيشة

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الباقي الذي لا يزول، سبحان من تنزه عن الحلول والنزول، سبحان خالق الأرواح والعقول، سبحان الصادق في كل ما يقول، سبحان نافذ القضاء وعما قضاه لا عدول، سبحان من حفظ القرآن فلا تبديل ولا أفول، سبحان من يحب العلماء ويبغض أهل الجهل والخمول، سبحان رب الأرواح التي في عالمها تجول، سبحان من خلق الجنة ووعد المتقين بالدخول.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: في البلد زي ما

نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: ظل العريس وعروسه وعاف الله.
1: لأهل
0: العريس الأكارم حي الله.

0: بعد اللي يوم الطيم
1: غربي
0: ولعيون غربي
1: غربي
0: غربي ولعيون غربي ونبع المجد يسقيها ولعيون مثلش ولعيون مثلش اللي ولع لياليها
1: عيش عيش نوبة نوبة

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: السكر المضاف، قد يحتوي بعض المشروبات والحلويات على كمية كبيرة من السكر المضاف، وقد يزيد تناوله بكثرة من كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم، كما يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان. لذلك حاول تقليل المشروبات المحلى والحلويات، واختر الفواكه خيارا أفضل في بعض الأوقات.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي

0: أو عبر محفظة الصفة الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي، لازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 9 صباحا.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: إحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
8: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
13: رايا دوت بي أس.
12: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
1: اللي ما بيعرف يرقص شو بقول؟ بقول الأرض عوجة. طيب شو القصة؟ يعني الواحد إذا ما عرف يعمل شغلة بدل ما يعترف إنه مش شاطر فيها بيلوم الظروف. تخيل في واحد دخل على عرس والناس كلها بترقص وهو مش عارف يرقص، وبدل ما يقول أنا ما بعرف أرقص بتطلع على الأرض وبقول الأرض عوجة، يعني المشكلة مش فيه، المشكلة بالأرض. وعشان هيك صار المثل ينقال عن الشخص اللي بفشل بشغلة وبعدين بيدور على أي عذر وبحط الغلط على غيره. يعني بالمختصر مش دايما الأرض عوجة، أحيانا اللي ما بيعرف يرقص هو اللي محتاج يتعلم.
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة. راية دوت بي أس. بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603, 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: لجنادي إنا كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلو

0: وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 10:00 صباحا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك،
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: أهلا بكم. قصف مدفعيون يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت دبابات الاحتلال بنيرانها منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. مصادر محلية تفيد باقتحام آليات الاحتلال صباح اليوم بلدة قباطية جنوب جنين. قوات الاحتلال تعتقل شابا من منطقة شارع كشيكا في منطقة رأس العين في مدينة نابلس صباح اليوم، هذا وقد انسحبت قوات الاحتلال بعد اقتحام دام لساعات صباح اليوم من البلدة القديمة في نابلس باتجاه المنطقة الشرقية وفق ما أفاد به شهود عيان. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر عقب اقتحام منزله في بلدة عورتا جنوب نابلس. إصابة 5 شبان فجر اليوم إثر هجوم مستعمرين بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق رام الله، ما أدى إلى انقلابها وإصابتهم بجروح طفيفة. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم جلزون شمال رام الله وحي مشرايط في مدينة البيرة وبلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، حيث أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في مخيم جلزون وقنابل الصوت خلال اقتحامها حي مشرايط، فيما داهمت عددا من المنازل في المزرعة الغربية دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم أب ونجله من محافظة نابلس بعد اقتحام عدد من المنازل في مناطق متفرقة من المحافظة فجر اليوم. قوات الاحتلال اعتقلت 2 مواطنين من محافظة الخليل جنوب نابلس بعد اقتحامها لعدد من المناطق في المحافظة. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم الجمعة بإذن الله غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصاحبة لعواصف رعدية أحيانا. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
3: من أجلك أنت.
4: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام.
10: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي له وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
2: هذا الاعلان ياتيكم ضمن الحملة الاعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: العشرة، خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

وراح.

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محلياً وعالمياً. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. Stand by for action. الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواء وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل والزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا اف ام ورايا تي في. اخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع رايا.بي.اس. الساعة الان 11:00 صباحا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: أهلا بكم. مصدر طبي يفيد باستشهاد مواطن متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق بيت لحم، حيث داهمت عددا من المنازل وفتشتها واحتجزت الشاب شرف المخطوب قبل أن تفرج عنه. مستعمرون ينفذون عمليات تجريف في أراضي المواطنين بسهل بلدة ترمس عيا شمال رام الله. شهود عيان يفيدون بانسحاب قوات الاحتلال من البلدة القديمة بمدينة نابلس بعد اقتحام دام لعدة ساعات، هذا وقد ألحقت آليات الاحتلال أضرارا بعدد من مركبات الأهالي عقب الاقتحام لمدينة نابلس صباح اليوم. قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت دبابات الاحتلال بنيرانها منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة ناقلة بمقذوف مجهول ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده لاحقا في مضيق هرمز. في حالة طقس بساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية، أما يوم السبت فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: أنتم تستمعون إلى رايا FM.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
1: اليمين السياسي في إسرائيل وجوه مختلفة للشعبوية اليهودية لداني فيلك والصادر عام 92 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يقدم دراسة مهمة لسياسة اليمينية في إسرائيل من خلال مفهوم الشعبوية مع التركيز على الطريقة التي استخدمت بها الأحزاب اليمينية خطابا شعبويا لبناء هويتها السياسية وجذب الناخبين. وصدر هذا الكتاب في تاريخه من أجل أن يناقش مفهوم اليمين الإسرائيلي ويحاول جاهدا أن يلقي الضوء على طبيعة تكوينة الأحزاب التي تشكل هذا اليمين ومفاهيمه وطرائق عمله. وعليه فإن الكتاب لا يركز فقط على الأراضي أو الأمن أو الصراع العربي الإسرائيلي، بل يدخل في عمق العلاقة الطبقية الاجتماعية الإسرائيلية والهوية والثقافة والاقتصاد ومفهوم الشعبوية برمته. ولذلك يستخدم الكتاب مفهوم الشعبوية لتحليل الطريقة التي أعادت بها قوى اليمين تعريف العلاقة بين الجمهور والنخب السياسية الإسرائيلية والاقتصادية أيضا. ويولي الكتاب أهمية خاصة لحزب الليكود بوصفه القوة المركزية في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويدرس تطوره وقدرته على بناء قاعدة انتخابية واسعة، كما يناقش شخصية بنيامين نتنياهو وقدرته على تحويل الخطاب السياسي إلى خطاب شعبوي بحت، ليخصص فصلا أي الكتاب لحزب شاس باعتباره نموذجا مختلفا للشعبوية الدينية والاجتماعية الإسرائيلية، إضافة إلى تحليل أفيغدور ليبرمان وحزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده بوصفه نموذجا واضحا وفاقعا حسب الكاتب للشعبوية اليمينية الراديكالية. ويظهر هذا الكتاب الأحزاب باعتبارها أشكال مختلفة من الشعبوية وليست نسخة واحدة من الظاهرة ذاتها. ومن أهم أفكار الكتاب أن الشعبوية يمكن أن تكون شاملة، توجه ضد المواطنين أو معهم في الوقت نفسه، تعتبر أيضا إقصائية تجاه مجموعة أخرى، مما يساعد في تفسير الطريقة التي تجمع بها بعض الأحزاب بين خطاب اجتماعي موجه إلى فئات معينة وبين خطاب قومي أو إثني يحدد من ينتمي إلى الشعب ومن يقع خارجه. كما يربط الكاتب بين اليمين والسياسة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الخصخصة النيوليبرالية والعولمة، موضحا أن التحول اليميني لم يكن مجرد تحول أمني أو قومي، بل ارتبط أيضا بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد. لذلك فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في دراسته للأحزاب الإسرائيلية، وأيضا محاولته تفسير اليمين الإسرائيلي المتطرف وقوته المهيمنة وقدرته على التأثير في العملية الانتخابية، كما يقدم تفسيرا واضحا للهويات السياسية والشعبية والاجتماعية الإسرائيلية وسر تماسكها من عدمه. لذلك فإن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما خصوصا لفهم الليكود وشاس وإسرائيل بيتنا وتطور الشعبوية اليمينية في إسرائيل برمتها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: إجي كحلها عماها على راس ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
4: اللي ما بيعرف يرقص شو بقول؟ بقول الأرض عوجة. طيب شو القصة؟ يعني الواحد إذا ما عرف يعمل شغلة بدل ما يعترف إنه مش شاطر فيها بيلوم الظروف. تخيل في واحد دخل على عرس والناس كلها بترقص وهو مش عارف يرقص، وبدل ما يقول أنا ما بعرف أرقص بتطلع على الأرض وبقول الأرض عوجة. يعني المشكلة مش فيه، المشكلة بالأرض. وعشان هيك صار المثل ينقال عن الشخص اللي بفشل بشغلة وبعدين بيدور على أي عذر وبحط الغلط على غيره. يعني بالمختصر مش دايما الأرض عوجة، أحيانا اللي ما بيعرف يرقص هو اللي محتاج يتعلم.
3: إجي يكحلها عماها على راس ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
5: أنتم تستمعون إلى رايا أف أم.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب طفلان بجروح خطيرة جراء سقوط آلة نجارة عليهما في مدينة خان يونس. مستعمرون يهاجمون منشأة صناعية وبركسا يعود للمواطن سامر أبو مازن في منطقة أبو الحمراء في بلدة بيتا جنوب نابلس وسط إطلاق الرصاص الحي في المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات، فيما أفاد شهود عيان عن استمرار سلطات الاحتلال إغلاقها لطريق 17 شمال غرب نابلس في كلا الاتجاهين. جيش وشرطة الاحتلال برفقة عصابات المستعمرين يهاجمون المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في منطقة الجمجمة ببلدة حلحول شمال الخليل، فيما اقتحمت عصابات المستعمرين جبل طاروسة غرب دوراب الخليل. مستعمرون يقتحمون منطقة رأس العين في قرية قصرى جنوب نابلس، هذا واقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوبي المدينة، كما وهاجمت عصابات المستعمرين منازل الأهالي في الحارة الغربية بقرية أسرين قضاء نابلس. عصابات المستعمرين المسلحين تقتحم منطقة أم ركبة في بلدة الخطر جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابة شمال طبص، فيما اقتحمت آليات الاحتلال قرية مسلية في جنين. مستعمرون ينفذون عمليات تجريف في أراضي المواطنين بسهل بلدة ترمصعية شمال الرب. في حالة الطقس لساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية، أما يوم السبت فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يتكون من أنفاس أهل النعيم، أو ما يكون من مطالبهم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الآية الكبرى والواسطة العظمى في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج الذاتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمشافهة والمكالمة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالنيابة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالخلافة الكبرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر السامي إلى كل حضرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دائرة الرحمة الإلهية والهداية الحقيقية، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على نبيك محمد.

أنثى بسترك السابغ الذيال وفضلك الذي يستوجب كل ما قال إلا تممت ما سلف منك إلينا وعطفت بجودك الفياض علينا وأقررت عيوننا وحققت آمالنا إنك أهل ذلك وأنت يا رب على كل شيء قدير يا من علا فرأى ما في الغيوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الدليل لمن حارت به الحيل إنا دعوناك والآمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهل فإن عفوت فذو فضل وذو كرم وإن سطوت فأنت الحاكم العدل وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

يا من قال في حقك الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، فهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القلب

الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: للجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم

وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الساعة الآن 1 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب طفلان بجروح خطيرة جراء سقوط آلة نجارة عليهما في مدينة خان يونس. مستعمرون يهاجمون منشأة صناعية وبركسا يعود للمواطن سامر أبو مازن في منطقة أبو الحمراء في بلدة بيتا جنوب نابلس وسط إطلاق الرصاص الحي في المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات، فيما أفاد شهود عيان عن استمرار سلطات الاحتلال إغلاقها لطريق 17 شمال غرب نابلس في كلا الاتجاهين. جيش وشرطة الاحتلال برفقة عصابات المستعمرين يهاجمون المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في منطقة الجمجمة ببلدة حلحول شمال الخليل، فيما اقتحمت عصابات المستعمرين جبل طاروسة غرب دورة بالخليل. مستعمرون يقتحمون منطقة رأس العين في قرية قصرى جنوب نابلس، هذا واقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوبي المدينة، كما وهاجمت عصابات المستعمرين منازل الأهالي في الحارة الغربية بقرية قصرين قضاء نابلس. عصابات المستعمرين المسلحين تقتحم منطقة أم ركبة في بلدة الخطر جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابة شمال طبص، فيما اقتحمت آليات الاحتلال قرية مسلية في جنين. مستعمرون ينفذون عمليات تجريف في أراضي المواطنين بسهل بلدة ترمصعية شمال الرب. في حالة الطقس لساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية، أما يوم السبت فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: أغنيات الزمن الجميل.

ريح قلبي معاك. قولوا بالحب

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12:00. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مجمع العودة الطبية يعلن عن استقباله إصابتين لسيدتين جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة. إصابة مواطن إثراء اعتداء مستعمرين على عدد من العائلات الفلسطينية في منطقة خربة علان في جفتلك شمال أريحة والأغوار، حيث حاولت عصابات المستعمرين سرقة عدد من الأغنام قبل أن تعتدي على المواطنين وتصيب أحدهم بعد رشقه بالحجارة وتحطم مركبة لمواطن آخر. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على شاب مقدسي عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك من الجهة الخارجية، كما ومنعت أيضا أشخاصا من ذوي الإعاقة يستخدمون الكراسي المتحركة من الوصول إلى المسجد الأقصى. هذا وأدى الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة بالمسجد المبارك بالرغم من العراقيل والحواجز العسكرية التي تفرضها سلطات الاحتلال بالقدس. قوات الاحتلال تغلق الحاجز العسكري المعروف باسم حاجز بيت فوريك شرق نابلس، كما وأغلق الاحتلال بالسواتر الترابية مفترق طريق زواتا بنابلس. قوة تابعة لجيش الاحتلال تقتحم بلدة عرابة جنوب غرب جنين. مستعمرون يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاز جنوب بيت لحم، حيث تمركزوا عند البركة الأولى في وقت تواجد فيها عدد من المواطنين المتنزهين في المنطقة. مستعمرون مسلحون يقتحمون قرية عين سينية شمال رام الله، حيث تجولوا بين منازل المواطنين وصولا إلى وسطها ونفذوا أعمالا استفزازية بحق المواطنين. أما في حي الطيراب رام الله فقد اقتحم مستعمرون لليوم الثاني على التوالي أطراف الحي غرب رام الله وقاموا بأعمال استفزازية على دوار العودة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت صحور شرق بيت لحم، حيث تمركزت قرب الملعب البلدي، كما وسيرت دوريات راجلة في المنطقة دون أن يبلغ عن دهم أو اعتقالات. اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس من قبل قوات الاحتلال، فيما تجولت قوات من جيش الاحتلال في شوارع القرية واقتحمت منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت، حيث يقيم مستعمرون بؤرة استعمارية منذ 10 أشهر. مستعمرون مسلحون بحماية من قوات الاحتلال يهاجمون المزارعين ويعتدون عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في منطقة وادي الشنار شرق بلدة حلحول بالخليل. في حالة الطقس لساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية. أما يوم السبت فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
7: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي اس.

0: شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني، لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة في قلقيلية. مستعمرون يقتحمون محيط منزل في المنطقة الشرقية من بلدة أم صفا شمال غرب رام الله. شهود عيان يفيدون بتجمع عصابات المستعمرين في سهل بلدة ترمس حية شمال رام الله. مصادر محلية تفيد بوقوع إصابات جراء اعتداء عصابات المستعمرين على الأهالي في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس. مجمع العودة الطبي يعلن عن استقباله إصابتين لسيدتين جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة. إصابة مواطن إثر اعتداء مستعمرين على عدد من العائلات الفلسطينية في منطقة خربة علان في الجفتلك شمال أريحة والأغوار. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على شاب مقدسي عند باب الأسباط أحدى أبواب المسجد الأقصى المبارك، كما ومنعت أيضا أشخاصا من ذوي الإعاقة يستخدمون الكراسي المتحركة من الوصول إلى الأقصى وسط توثيق المواطنين لاعتقال قوات الاحتلال أحد المصلين أثناء صلاة الجمعة. قوات الاحتلال تغلق الحاجز العسكري المعروف باسم حاجز بيت فوريك شرق نابلس، كما وأغلق الاحتلال بالسواتر الترابية مفترق طريق زواتا بنابلس. قوة تابعة لجيش الاحتلال تقتحم بلدة عرابة جنوب غرب جنين. مستعمرون يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم. مستعمرون مسلحون يقتحمون قرية عين سينية شمال رام الله، حيث تجاولوا بين منازل المواطنين وصولا إلى وسطها. وفي حي طيرة برام الله اقتحم مستعمرون لليوم الثاني على التوالي أطراف الحي غرب رام الله وقاموا بأعمال استفزازية على دوار العودة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت صاحور شرق بيت لحم وتتمركز قرب الملعب البلدي وتسير دوريات راجلة في المنطقة. في حالة الطقس لساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. أما يوم السبت فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
1: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أف أم.
2: اللي ما بيعرف يرقص شو بقول؟ بقول الأرض عوجة. طيب شو القصة؟ يعني الواحد إذا ما عرف يعمل شغلة بدل ما يعترف إنه مش شاطر فيها بيلوم الظروف. تخيل في واحد دخل على عرس والناس كلها بترقص وهو مش عارف يرقص، وبدل ما يقول أنا ما بعرف أرقص بتطلع على الأرض وبقول الأرض عوجة. يعني المشكلة مش فيه، المشكلة بالأرض. وعشان هيك صار المثل ينقال عن الشخص اللي بفشل بشغلة وبعدين بيدور على أي عذر وبحط الغلط على غيره. يعني بالمختصر مش دايما الأرض عوجة، أحيانا اللي ما بيعرف يرقص هو اللي محتاج يتعلم.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أف أم.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: اليمين السياسي في إسرائيل وجوه مختلفة للشعبوية اليهودية لداني فيلك والصادر عام 92 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يقدم دراسة مهمة لسياسة اليمينية في إسرائيل من خلال مفهوم الشعبوية مع التركيز على الطريقة التي استخدمت بها الأحزاب اليمينية خطابا شعبويا لبناء هويتها السياسية وجذب الناخبين. وصدر هذا الكتاب في تاريخه من أجل أن يناقش مفهوم اليمين الإسرائيلي، ويحاول جاهدا أن يلقي الضوء على طبيعة تكوينة الأحزاب التي تشكل هذا اليمين ومفاهيمه وطرائق عمله. وعليه فإن الكتاب لا يركز فقط على الأراضي أو الأمن أو الصراع العربي الإسرائيلي، بل يدخل في عمق العلاقة الطبقية الاجتماعية الإسرائيلية والهوية والثقافة والاقتصاد ومفهوم الشعبوية برمته. ولذلك يستخدم الكتاب مفهوم الشعبوية لتحليل الطريقة التي أعادت بها قوى اليمين تعريف العلاقة بين الجمهور والنخب السياسية الإسرائيلية والاقتصادية أيضا. ويولي الكتاب أهمية خاصة لحزب الليكود بوصفه القوة المركزية في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويدرس تطوره وقدرته على بناء قاعدة انتخابية واسعة، كما يناقش شخصية بنيامين نتنياهو وقدرته على تحويل الخطاب السياسي إلى خطاب شعبوي بحت، ليخصص فصلا أي الكتاب لحزب شاس باعتباره نموذجا مختلفا للشعبوية الدينية والاجتماعية الإسرائيلية، إضافة إلى تحليل أفيغدور ليبرمان وحزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده بوصفه نموذجا واضحا وفاقعا حسب الكاتب للشعبوية اليمينية الراديكالية. ويظهر هذا الكتاب الأحزاب باعتبارها أشكال مختلفة من الشعبوية وليست نسخة واحدة من الظاهرة ذاتها. ومن أهم أفكار الكتاب أن الشعبوية يمكن أن تكون شاملة، توجه ضد المواطنين أو معهم في الوقت نفسه، تعتبر أيضا إقصائية تجاه مجموعة أخرى، مما يساعد في تفسير الطريقة التي تجمع بها بعض الأحزاب بين خطاب اجتماعي موجه إلى فئات معينة وبين خطاب قومي أو إثني يحدد من ينتمي إلى الشعب ومن يقع خارجه. كما يربط الكاتب بين اليمين والسياسة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الخصخصة النيوليبرالية والعولمة، موضحا أن التحول اليميني لم يكن مجرد تحول أمني أو قومي، بل ارتبط أيضا بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد. لذلك فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في دراسته للأحزاب الإسرائيلية، وأيضا محاولته تفسير اليمين الإسرائيلي المتطرف وقوته المهيمنة وقدرته على التأثير في العملية الانتخابية، كما يقدم تفسيرا واضحا للهويات السياسية والشعبية والاجتماعية الإسرائيلية وسر تماسكها من عدمه. لذلك فإن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما خصوصا لفهم الليكود وشاس وإسرائيل بيتنا وتطور الشعبوية اليمينية في إسرائيل برمتها. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
2: Stand by for action.

الساعة الآن 4 مساء. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد، واسلك بي في اتباعه مسلك الأقوياء من المتقين، وهب لي من محبتك ومحبته ما أدرك به منازل السابقين من المحبين والمحبوبين، ووفقني للأعمال الصالحة والنيات الصادقة والمقاصد الحسنة ما أكتب به في ديوان الأمل من العباد الصالحين، وأعمر قلبي وجوارحي بما عمرت به قلوب وجوارح عبادك المخلصين، واجعل لي قدما راسخا في تقواك وسببا قويا يوصلني إلى ما فيه رضاك، واجعل لي عندك ودا وفي قلوب أوليائك مودة، ووفر حظي من اليقين الكامل حتى تكون الثقة بك لي في جميع حالاتي أقوى عدة، واحفظني من الانقطاع بغيرك عنك في جميع شؤوني، وثبت قدمي على الصراط المستقيم، ونجني يا رب العالمين.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره، وما كان منها لخلقه فتحمله عني، واغنني بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلبي، واستعمل بطاعتك بدني، وخلص من الفتن سري، واشغل بالاعتبار فكري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم ارحمني من زماني هذا وإحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستضعافهم إياي. اللهم رب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام، ورب البيت الحرام، ورب الركن والمقام، اجعلنا من المحبين المحبوبين المقربين لك يا الله يا ودود.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: اهلا بكم. جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. مصادر محلية تفيد بإغلاق مستعمرين الشارع الرابط بين أسرين وزعتر جنوب نابلس ورشق مركبات المواطنين لتحطيمها. قوات الاحتلال تقتحم بلدة غاباتيا فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب جنين. شهود عيان يفيدون باقتحام آليات الاحتلال بلدة حبلة بقلقيلية. مستعمرون يخطون شعارات عنصرية على جدران مقام العزيز بالحارة الغربية في بلدة عورتة جنوب نابلس. شهود عيان يؤكدون اعتداء مستعمرين على سيدة في منطقة المركز بمسافرية جنوب الخليل. مستعمرون يقتحمون محيط منزل في المنطقة الشرقية من بلدة أم صفا شمال غرب رام الله. شهود عيان يفيدون بتجمع عصابات المستعمرين في سهل بلدة ترمس عية شمال رام الله. مصادر محلية تفيد بوقوع إصابات جراء اعتداء من عصابات المستعمرين على الأهالي في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس وسط إغلاق الاحتلال للحاجز العسكري المعروف باسم بيت فوريك وإغلاق مفترق طريق زواتا بالسواتر الترابية. مستعمرون يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاز جنوب بيت لحم. في حالة الطقس لساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة. أما يوم السبت فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير ذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود الدرجتين مئويتين. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
4: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: مستمعينا مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة وفي هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية، ودائما احنا معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. ورافقكم اليوم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة ومن هذا البيت الكبير. خلونا نبلش الحكاية. فلسطيني وابن مدينة البيرة غادر البلاد في 85 ليعود في 2004. في البلاد حارب الهيموفيليا ليعلن انتمائه للفكرة ويخوض غمار العمل المجتمعي، يكتب للبلد وقضايا البلد. ضيفنا اليوم الأخ العزيز جاد كنعان الطويل، رئيس جمعية أمراض نصف الدم والناشط المجتمعي والإعلامي. أهلا وسهلا فيك أبو النور.
3: شكرا لك للاستضافة وللرأي فهم.
2: شكرا لك، شكرا لتلبية الدعوة، وإحنا سعيدين بوجودك اليوم معنا. إحنا بالعادة بنستضيفك دائما في قضايا مجتمعية وخصوصا فيما يتعلق بأمراض نصف الدم، بس اليوم بدنا نعطي المساحة شوي لجاد. جاد كنعان الطويل، أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا لك، وبشرفني أكون معكم. حياتي كتاب مفتوح، وأنت أخ عزيز وفاضل، والطاقم في رأيه بيعرفوا جاد، بس في بعض القضايا ممكن تروح لخصوصية.
2: بدنا نروح للخصوصية اليوم. وبداية يعني جاد مواليد مدينة البيرة، ترعرعت في الفترة الابتدائية إلى أنهيت دراستك الثانوية وغادرت.
3: خليني أقاطعك.
2: قطعني.
3: أنا مواليد مدينة القدس، وللقدس قطعة من القلب، فلهذا دائما بقول صحيح أنا من مدينة البيرة وابن عائلات وحمائل البيرة، ولكن مواليد مدينة القدس ومستشفى الهوسبيس في طريق الآلام. وممكن طريق الآلام حفرة في داخلي معنى للألم يتحول إلى ألم، الألم يتحول إلى أمل.
2: بالمناسبة أبو النور، أنا مواليد الهوسبيس برضو.
3: لا مش معقول.
2: صحيح.
3: أنا مواليد 1964، متزوج وعندي توأم نور الدين وضياء الدين وثلاثة أحفاد، أحلام وليث وجاد.
2: والله خلي لك إياهم.
3: يا هلا بيك. البدايات كانت في حواري مدينة البيرة ومخيم الأمعري. درست الابتدائي والإعدادي والثانوي، درست أيضا في جامعة بيت لحم لمدة فصل، درست في جامعة بيرزيت، وزي ما تفضلت انتقلت إلى أمريكا في 1985. الانطلاق لأمريكا ما كانش لمجرد الغربة، كان طلب للدراسة ولتلقي العلاج. ما بين 64 و85 كانت مرحلة تكون شخصيتي، ولكن التفاصيل كثير في تفاصيل.
2: لما نحكي عن رحلة العلاج عشان نكون للناس بتسمعنا، العلاج من مرض الهيموفيليا.
3: صحيح، أنا ولدت بمرض الهيموفيليا اللي هو تجلط وتخثر الدم، عدم انتظام تجلط وتخثر الدم نتيجة خلل جيني أدى إلى نقص العامل المخثر الثامن، اللي بيؤدي إلى أنه النزف يحدث تلقائي ولأبسط الكدمات والخدوش، وهذا ممكن يكون قضية حياة أو موت وإعاقة.
2: نعم.
3: ولكن هاي لم تكن عائق في حياتي.
2: يعني أنت هلأ هون أبو النور جمعت لنا الثلاث أشياء، جاد والهيموفيليا والقدس، وهو عنوان كتابك اللي بتلخص فيه جزء من مسيرة حياتك.
3: صحيح.
2: رح نجي الكتاب لحاله، بس أنا بحكي إنه كيف تقاطعت الأشياء وإجوا إجا الاسم الثلاثي مع بعض. خلينا نرجع على وصولك لأمريكا، وبدأت رحلة علاج في أمريكا وأيضا رحلة الدراسة في أمريكا. وغبت
3: من 85 ل 97. رجعت في 97 و وكانت لازالت فكرة العودة والبقاء في أرض الوطن، ولكن لم تستمر في 97-98 إلى 11 شهر. وجدت البلاد مختلفة، مش مثل ما توقعتها، كانت ما بعد أوسلو. فكرت أني راجع لبلاد تحررت وتغيرت، لم أصمد إلى 11 شهر، وبعدها رجعت لأمريكا مرة ثانية.
2: رديت من 97 ل 2014
3: ل 2004
2: 2004
3: نعم ل 2004 رجعت حتى بدون ما أخذ استشارة من أي حد، بدون ما أخبر أي حد. تركت زوجتي وأولادي في أمريكا وقلت سأرجع. كان في بعض الترتيبات أني أشتغل في الإعلام، ولكن ما مشت كما يجب، فاضطريت أني أعمل في العلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في 2004.
2: نعم. كيف استمريت في الهلال؟
3: الهلال لحديت 2013 على فترات متقطعة، ولكن ما بين 2004 و 2013 اشتغلت في كثير من المؤسسات، العلاقات العامة، العمل المجتمعي في المجال الصحي، اشتغلت في بلدية البيرة، كنت مع الهلال الأحمر القطري كونتري دايركتر، كنت مع الهانديكاب انترناشنال كونتري دايركتر، ولكن أيضا كنت أعمل في الإعلام. كان في عندي برنامج إذاعي تطوعي، عملت 42 حلقة حديث مباشر مع الشارع عن قضايا المجتمعية، ولكن كانت القضية الأساسية اللي كنت مركز عليها بالإضافة لعملي الوظيفي اللي هو العمل التطوعي والإنساني.
2: نعم. وانت لليوم يعني أستاذ جاد تكتب عن موضوع العمل التطوعي، يعني أنا بتابع كتاباتك وبتقول كل يوم عن العمل التطوعي وتستذكر يعني تاريخيا العمل التطوعي.
3: لازلت أنا متطوع، حتى في نكتة حياتي تطوع. لازلت رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم اللي بدأنا بتأسيسها في أواسط التسعينات حتى أثناء وجودي في أمريكا. مر 30 سنة على تأسيس الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، ولازلت في هذا المجال، ولكن أيضا هنالك تطوع في مجالات أخرى في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، أو بالتحديد في مؤسسات مدينة البيرة.
2: قبل ما أنتقل معك على موضوع العمل التطوعي وأحكي شو العوامل اللي خلت تنمو هذه البذرة عند الأستاذ جاد، أنت بطريقة غريبة شفيت من مرض الهيموفيليا، ورب ضارة نافعة. شو اللي صار معك؟
3: اللي صار معي أنه نتيجة مضاعفات مرض نزف الدم والهيموفيليا، ونتيجة عدم أخذ العلاجات النقية والدقيقة في الستينات والسبعينات والثمانينات، حصل عندي تشمع في الكبد وتوقف الكبد كلية. فاضطريت أني أسافر كخيار أخير إلى أمريكا في مرحلة صعبة جدا كانت، ونزل وزني من 120 كيلو إلى 35 كيلو وتوقف الكبد، وكان الخيار الوحيد أنه يتم زراعة كبد. فبعد 3 أشهر من المعاناة وحالة اللاوعي، خليني أقول، وعلى حافة الحياة والموت كنت، توفر أنه يكون في متبرع للكبد كامل، والحمد لله أجريت عملية زراعة الكبد. وكنت في وقتها في 2009 قبل 19 سنة ثالث حالة في العالم أشفى من الهيموفيليا، لأنه الكبد هو اللي منتج العوامل المخثرة اللي تسيطر على تخثر الدم. فالحمد
2: سبحان
3: لله.
2: سبحان الله.
3: نعم.
2: سبحان الله. يعني أنت زرعت كبد بسبب يعني خلاص تشمع الكبد وعدم كفاءته، طبعا نتيجة التراكم التبعات المرض.
3: صحيح.
2: ولكن بعد ما زرعت الكبد سبحان الله يعني الكبد اشتغل ينتج العوامل المخثرة وشفيت من
3: الحمد لله.
2: المفيدية. والمفارقة صراحة أستاذ جاد، مفارقة هون في اللحظة اللي أنت شفيت بها من الهيموفيليا. نعم. تشبثت في القضية
3: لأنها أصبحت دافع إلي أنه أهمية العمل التطوعي وأهمية أنك تخدم الفئات المهمشة. خليني أرجع لقضية العمل التطوعي إذا بتسمح لي أستاذ.
2: طبعا.
3: العمل التطوعي لم يبدأ في قضية الهيموفيليا. يعني أنا بتذكر في الإعدادي والثانوي كنت نشيط في مركز شباب الأمعري، وكان في لجان عمل تطوعي في المخيم، فكنت أشارك في أعمال تطوعية في تنظيف الشوارع، في بناء البيوت، إعادة ترتيب المرافق في داخل المخيم والمدينة، وأيضا في المرحلة الثانوية في قضية العمل التطوعي وربطها في قضية الهيموفيليا أو شفائي. صحيح لها دور أساسي، ولكن هي كانت مبنية فيها من الصغر.
2: أكيد بده يكون في أساس، يعني نعم. أساس هو أجمع الصغر.
3: ولكن زي ما تفضلت، بعد شفائي من الهيموفيليا ووقاء أعراض الهيموفيليا ومضاعفات الهيموفيليا على مفاصلي وعلى الجسد
2: لابد
3: نعم أشعر أنه ضرورة وأهمية العمل التطوعي، اللي للأسف اللي عاش في الثمانينات وفي التسعينات في فلسطين بيعرف كم كانت أهمية العمل التطوعي وكم كانت منتشرة، وخصوصا اللي درسنا في بيرزيت لفترة معينة كان من ضمن الكريكلم أو المساقات أو لهاي ضروري أنك تكون أنت عندك
2: عمل تعاوني.
3: عمل التعاوني، ولكن الآن بنوجد أنه للأسف العمل التطوعي والتعاوني مش كما قبل، وهذا ممكن اللي بحفزني يوم بعد آخر، وخصوصا بعد هذا العمر، أنك تتشبث في العمل التطوعي وتكون دافع للآخرين إنهم يتطوعوا.
2: هو جميل، يعني سجاد يكون دائما في هالحافز اللي بيشجع الناس، ويمكن لما نستذكر مع بعض العمل التطوعي في الزمانات شوي بعطي حافز مرات عند الشباب الموجودين. أنا بحكي اليوم دورنا اليوم هو بث الأمل بين الشباب وبث الأمل في الشارع. صراحة اليوم إحنا يعني نعاني ما نعانيه في البلد، وبدناش ما يعكر مزاجنا أكثر ما هو معكر. ضروري نحكي عن الأمل، ضروري نحكي عن قوة الشباب، قدرة الشباب. ويمكن هذا لما حكيت عن حواري البيرة، ونرجع شوي للهاشمية، مدرسة الهاشمية اللي كانت هي هلأ اليوم هي مركز البيرة الثقافي.
3: صحيح.
2: اللي هو في نص البلد، مركز بلدنا كان يسمى سابقا، كمان اللي بصير فيه اليوم تجمعات أهالي الأسرة للناس اللي ما بتعرف هذا المكان، وكان مدرسة الهاشمية. نعم. ولليوم جوا صور مدراء المدرسة الهاشمية على مدار عمرها. يعني شو شكلت فيك هاي المدرسة؟
3: المدرسة الهاشمية، يعني انت عمالك بتطرق، يعني عامل الهومورك تاعك منيح.
2: لا انا بحضر منيح.
3: المدرسة الهاشمية كانت نقطة تحول ونقطة أساسية في حياتي. درست فيها المرحلة الثانوية اللي هو على عمر 16 لل 18. بستطيع أقول لك المدرسة الهاشمية كانت رمز للعمل الوطني والعمل التطوعي. في المدرسة الهاشمية تم تشكيل لجان العمل التطوعي الثانوية، وكنا جزء من هذه اللجان، وبتذكر إيش اللي عملناه في المدرسة الهاشمية. أيضا المدرسة الهاشمية كانت رمز للنضال. دائما بستذكر حادثة معينة. أحد زملائنا كان مائر كهانة، راباي مائير كهانة، اللي تم اغتياله في نيويورك، يخدم في الجيش الإسرائيلي. فانتبه لأحد الشباب اللي معنا في المدرسة وحدده، فمسكوا على مع نهاية الدوام وخلاه يخلع بنطلونه ويخلع حذائه ويحط حذائه على رقبته ويركض ويهرول ما بين المدرسة الهاشمية بوابة اللي هي في شارع النهضة باتجاه دوار المنارة ويرجع مرتين ثلاث. هذه كانت نقطة تعطيك،
2: هذا صار قدام الطلاب،
3: قدام الطلاب وقدام الناس في المنطقة. فهاي بتعطيك معنى إيش إنك تكون فلسطيني، إيش معنى إنك تكون عندك عزة نفس وقوة نفس، وإنك تنظر رغم الألم تنظر للأمل، وكيف هذا الشاب بقي محافظ على شخصيته. أيضا قضية ثانية في المدرسة الهاشمية اللي أنا بستذكرها، كانت ملاصقة لمركز الشرطة اللي تم هدمه في الانتفاضة الثانية. إحنا كطلاب مرحلة ثانوية كانت مسرحية كاسك يا وطن تعبر عن الروح الوطنية، بالرغم من أنه كان جنود الاحتلال والشرطة الاحتلالية بجانبنا،
2: كان يوصل شارع
3: بيننا، أصرينا أنه نعرض هاي المسرحية مخالفة للقوانين والأنظمة، ولو كان بيجوا بيقتحموا.
2: كان أيامها قائد الارتباط، شو كان يسموها،
3: الإدارة المدنية.
2: الإدارة المدنية
3: أعتقد. نعم.
2: وكان هو القائد، كان ممنوع
3: ف تم عرض المسرحية بمساعدة الله يرحمه مدير المدرسة الأستاذ إسماعيل الفقهاء أبو الهيثم اللي أعطانا الضوء الأخضر ولكن بصمت. وتم عرض هاي المسرحية اللي تبث في نوع من الحس الوطني في الطلبة. فأنت لما ذكرت المدرسة الهاشمية فعلا المدرسة تاريخ وأيضا بيعبر عن قضية العمل الوطني، العمل التعاوني التطوعي وعزة النفس للإنسان الفلسطيني اللي يتقدم ويبادر ويساهم في العمل.
2: يعني وأنت لم تترك الميدان، ظلت موجود. وانتقالا للجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، وهي الرحلة الطويلة ورحلة معاناة مع المرضى. وإحنا يعني الحمد لله رب العالمين في هاي البلد دائما من أزمة لأزمة، طلعنا من الكورونا وكانت صعبة على كل المرضى، وأنا يعني تزامننا بهذا العمل أنا وياك يعني بأمراض مختلفة ولكن عانينا من هذه الفترة. بعدين انتقلنا لفترة الحرب اللي أولها كانت في قطاع غزة، بعدين انتقلت الحرب للضفة الغربية ومع الوضع الاقتصادي ووضع العام. كيف بتشوف وضع البلد صحيا، القطاع الصحي في البلد؟
3: القطاع الصحي تاريخي، قصة تاريخية متجددة ولكن في تدهور وسقوط. قضية توفر الأدوية، أنا اليوم كان عندي موعد في مديرية الصحة أروح أجيب أدوية الخاصة، هاي إلى 19 سنة 8 أنواع أدوية لازم تكون متوفرة معي، 19 سنة إلي عم باخدها، شهريا لازم أروح، هل تتوفر الثمن أصناف أدوية شهريا؟ لا،
2: لا.
3: 3 أصناف من 8 أصناف
2: تتوفر.
3: أنت بتشوف قضية الرواتب، المرضى شو ذنبهم؟ أنا لا ألوم الموظفين إداريين
2: الموظفين وحتى الأطباء والموظفين
3: ما إلهم
2: بنحكي المنظومة نفسها،
3: المنظومة نفسها يجب أن تتعامل مع هذه القضية. أنت تحدثت عن قضية الكورونا وانتقلنا للحرب على غزة، أنت تتحدث عن أمراض مزمنة، تتحدث عن روتين يومي، أمراض عادية، سكري، ضغط، هيموفيليا، ثلاسيميا، تصلب لويحي، أمراض ضغط، أمراض قلب،
2: أمراض الصحة النفسية،
3: أمراض الصحة النفسية، هاي الأدوية مش متوفرة. فإذا أنت بدك تحط هاي الأولويات على سلم أولويات وزارة الصحة ووزارة المالية والرئاسة الفلسطينية، يجب أن توضع هذه ضمن الاستراتيجيات. ولكن للأسف الشديد، أنا لما بتجيني معلومة من دول مانحة ومؤسسات أجنبية داعمة تقول أنا ما بقدر أقدم أدوية لمرضى الثلاسيميا أو الهيموفيليا أو التصلب اللويحي لأنها مش موجودة على استراتيجية وزارة الصحة أو على سلم الأولويات،
2: مش من ضمن قائمة الأدوية،
3: الأدوية الأساسية. فأنت هيك عمالك بتحرم هاي الشرائح من الأدوية. دواء النقرس ثمن علبة الدواء 11 شيكل، إذا مش متوفرة في وزارة الصحة معظم المرضى ما بقدر يوفروا 11 شيكل. أنا الدواء الكبد تاعي ثمنه 1400 شيكل.
2: أو
3: 1400 شيكل شهريا، هذا واحد من 8 أنواع. غيري ما نفس الاشي غيري ما راح يقدر يوفره. هذا مش بس لمريض الكبد، للقلب، للكلى، لزارعين النخاع. ايضا انت بتتحدث عن ابرة السكري، الانسولين مش متوفرة. ايضا كنا بنتحدث عن قضية جدولة العمليات، جدولة العمليات مش عم تتوفر بانتظام، بدك عمليات بسيطة مرارة بدك لشهر، عمليات عظام، عمليات، فما بالك في العمليات الطارئة ايضا، فما بالك في أمراض السرطان.
2: ليش بأثر هذا الحكي بالواقع الصحي على مرضى الهيموفيليا تحديدا؟ لأنه يعني هذا اختصاصكم وهذا اختصاص الجمعية الفلسطينية أمراض نزف الدم، كذاش بأثر على مرضى الهيموفيليا؟
3: احنا بنتحدث عن مرضى نزف الدم والهيموفيليا 13 نوع. لما وزارة الصحة بتوفر نوعين من هاي اللي هو الفاكتور الثامن والتاسع، وال11 نوع الآخريات يجب أنه تتوفر عبر الشراء الخاص أو عند الطلب. فأنت بتتحدث أنه هاي إذا ما توفرت قضية حياة أو موت، قضية إعاقة، إذا ما خلال دقائق ما توفرش العلاج هذا للمريض راح يصير في عنده تلف في المفاصل والعضلات والأعضاء الداخلية، راح يستمر النزف لساعات وأيام طويلة، وفي كثير من الحالات خسرنا مرضى وماتوا نتيجة عدم توفر الأدوية. وقس على هذا المجال مرضى معظم الأمراض. أنت بتتحدث عن آلاف من مرضى نزف الدم والهيموفيليا بينما عشرات الآلاف من المرضى الآخرين. أنا يعني مش طبيب بالمهنة ولكن من تجربتي الخاصة من التجربة ومن تواصلنا مع المرضى على مدار الساعة بنشوف قديش كم المعاناة اللي بمر فيها المرضى مريض من مختلف الأمراض. هل صانع القرار وهل الموظف الإداري أو المالي عنده الخبرة والإنسانية خلينا أقولها بتجرد اللي يعرف كم المعاناة اللي بمر فيها هذا الإنسان حتى يضغط أنه تتوفر هذه الأدوية بدل ما هي تروح للنثريات وللمواصلات ولبدل مواصلات أو لأي أشياء توجه للأدوية الأساسية؟ هل هذا يحدث؟ لا. هذا اللي احنا بنطالب فيه انه ادراك اهمية وخطورة عدم توفر هذه الادوية من خلال الواقع. احنا ما بنجيب اشي من برا، احنا بنتحدث عن الواقع الموجود على الارض. يعني زي ما تفضلت عندنا جمعيات كثيرة متخصصة كل واحد عم بيطرح في قضية مرضى، ولكن هل يستمع صانع القرار ومقدم الخدمة والإداري والمسؤول المالي لهذه المعاناة؟
2: اللي بده يقود بلد بده يسمع، اللي بده يقود. يعني دائما احنا تقاس البلدان وتقدمها بشغلتين أساسيات، الصحة والتعليم.
3: والتعليم بالضبط.
2: ويعني حتى موضوع الأمن يلحق الصحة والتعليم، يعني تحديدا يعني يتبع التعليم، وكلما يعني ارتفعت نسبة التعليم في بلد ترتفع نسبة الأمان في البلد. احنا اليوم بالمناسبة كنت الصبح كنت براجع في دراسة دولية، احنا اليوم بقول لك 3 من كل 4 طلاب فلسطينيين عمر 15 عام هم اقل معرفة في موضوع العلوم العامة، ولك ان تتخيل. واحنا اليوم احنا في اذيال الدول من 197 اعتقد دولة كان البحث الى
3: يعني خليني اعطيك على قضية التعليم واهمية التعليم وتخصصية الأمور يعني مرتبطة في اللي إحنا بنشتغل فيه عمالنا في الهيموفيليا أو في الثلاسيميا. أنت لما كانت تنطرح الأمراض المزمنة مثل الهيموفيليا والثلاسيميا في فقرتين أو ثلاث في الكتب في المنهاج وتم إزالتها، أيضا هاي مشكلة. مش فقط قضية إنه هل بدهم يداوموا 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، لا، قضية التعليم، قضية جودة التعليم، إيش الموجود في التعليم، التوعية والتثقيف. لما كنا نعمل نشاطات حول الأمراض المزمنة، حول احتياجات المرضى، حول إدماج هؤلاء المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، أنا لما تتصل معي أم مريض من إحدى محافظات الجنوب رافضين يدخلوا ابنها في حضانة لأنه أو في روضة لأنه معه مرض هيموفيليا،
2: خايفين.
3: أوكي. أنا بهاي الطريقة لما أجي أتكلم عن تجربتي بعد 62 أو خلال 62 سنة الماضية أنا بحفز الأهالي أنه ما تخلوا هاي عائق، ما تسكتوا على حقوقكم. أنتوا ابنك لازم يكون في الروضة، لازم تحكي مع مديرية التربية والتعليم في محافظتك، لازم تحكي عنها مع وزارة الصحة اللي يكون في أيضا تكاملية في الخدمات ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، إنه ما يخافوا، ما يعزلوا، ما يصير في تسيب وتسرب للأطفال هدول ما يدخلوش المدارس.
2: البلد لوين رايحة؟
3: البلد أعتقد البلد فيها الخير والخير موجود في هاي الأمة، ولكن الناس لازم تتقدم، تتحدث، تحكي. البلد صحيح تحدثت قبل شوية عن انهيار المنظومة الصحية ووصولها إلى الهاوية، ولكن في مجال للتغيير. التغيير ما بيكون والناس ساكتة، الناس بتتحدث عن قصص واقعية. لما أنت تستضيف جاد اليوم عندك يتحدث عن تجربته، هذا بحفز الآخرين إنهم يتقدموا، إنه ما تخجل إن مريض هيموفيليا أو مريض ثلاسيميا أو تصلب لويحي على أنها تتقدم وتطالب بحقوقها. وهذا اللي إحنا بدنا نحكي، يعني ما في مجال إنك أنت تغير بين لحظة وأخرى، ولكن القضية التغيير قضية تراكمية من خلال رفع الصوت ودق الخزان وإنارة الشعلة.
2: يعني لا، لازم ندق الخزان. يعني وإحنا يمكن نكون على أبواب انتخابات خلال الفترة الجاية إن شاء الله يكون في انتخابات، يعني وتحريك المياه الراكدة في الآخر. لا، لازم يجيب لنا الخير. شو رأيك؟ ليش تحكيت؟ ابتسمت
3: لأنه أنت ممكن عم تحكي بقرا انا من زمالتي معك صرت استقرا شو اللي بتفكر فيه. نعم خضت انتخابات بلديه البيره انا،
2: نعم،
3: ولكن الانتخابات ليس بالضروره انك تكون صاحب فكر سياسي او منتمي لاي تنظيم او حزب او جماعه،
2: خاصه بتعلق لما نحكي عن بلديات،
3: البلديات محلية او الخدمات، حتى الخدمات
2: هيئات محليه، يعني
3: هنالك ضروره انه الانسان يخوض الانتخابات حتى يكون في نوع من التغيير. ولكن بالرغم من اني أصبحت أؤمن يجب أن يكون لك سند سياسي وسند مجتمعي، ولكن تستطيع أن تحصل على بعض الحراك وبعض التغيير، ولكن مش بين ليلة وضحاها. فأنا مع أنه يكون في هنالك مشاركة انتخابية ومجتمعية. ليش ما يكون في أصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات شكله واجهة انتخابية لتقود الانتخابات؟ مش بالضرورة يكون انتمائي سياسي أو حزبي أو ديني أو تنظيمي أو ممكن يكون أصحاب الاحتياجات، الاحتياجات الصحية، الاحتياجات التعليمية، وتكون هاي نقطة الانطلاق إنه في خلل في النظام الصحي، نحن أصحاب الاحتياجات الصحية بدنا نقود هذا التغيير، نحن أصحاب التعليم اللي شفنا أنه التعليم تأثر في آخر سنوات بدنا نطالب بالتغيير ونشكل واجهة للتعليمي، تخصص تعليمي.
2: يعني أبو النور أنت تكتب، ويعني وناشط حتى على الفيسبوك تحديدا، تكتب عن شارع القدس.
3: نعم.
2: شو قصتك مع شارع القدس؟
3: شارع القدس، أنا ساكن على شارع القدس، ولدت وأسكن على هذا الشارع، أجلس على أريكتي أو كنبايتي وأتابع، أتابع ما يحصل، أوثق ما يحصل، أحاول أن أدق الخزان. في 2004 أول ما رجعت من أمريكا كتبت رسالة لبلدية البيرة كان عنوانها لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بعد 30 سنة أو 20 سنة لا زال الوضع زي ما هو، هنالك يحصل تغيير. اليوم كنت بدي أصور، امبارح نشرت إشي وتم تصليحه من بلدية البيرة مشكورة، كنت بدي أصور ولكن هذا لا يكفي. امبارح كان في ثلاث أعراس، تم تسكير الشارع لنص ساعة 45 دقيقة، سيارات الإسعاف خارجة من الهلال ما عرفت تطلع، تم الاتصال مع كذا جهة ما مسؤولة، ما كان في استجابة. إذا جاد ما بكتبش وجاد ما بتمش يثير الموضوع ما أعتقد رح.
2: يعني أنا أذكر وتحديدا عن الشارع ولجنة حي
3: شارع القدس،
2: شارع القدس وسطح مرحبا،
3: سطح نعم
2: نعم، ويعني في برنامج مع الناس في على راية، وجمعنا الموضوع مع يعني سيادة العميد لؤي رزقات وفتحنا معه الموضوع قلنا له بعدين. يعني أنا واحد من الناس لما بقطع الإشارة الضوئية في شارع القدس، وهي بعيدها اليوم يمكن للمرة الثانية، بخاف وأنا بقطع الإشارة حمراء الإشارة خضراء، بخاف بكون أطلع شمال يمين لما بتقطع الإشارة خضراء، لأنه ما حدا بوقف الإشارة المسخمة، ما حدا محترمها بالمرة، بخوف الشارع صراحة
3: جدا. وهذا النقطة اللي أنا كتبت أول امبارح في هذا الموضوع، يعني ملعب البيرة الجديدة بجانبي هنالك أكاديميات كرة، أطفال لا يتعدوا 6 و7 سنوات بيجوا من مناطق مختلفة، من المخيم الأمعري، من مدينة البيرة، من كفر عقب، من قلنديا، من سطح مرحبا، من أم الشرايط، بتشوفهم بيقطعوا الشارع. أنا يعني كل لحظة بتكون إيدك على قلبك أنه بده يصير إشي،
2: لا سمح الله،
3: لا سمح الله. في الليلة بتسمع السيارات بتخبط، الإضاءة مش كفاية، السرعة مش كفاية، عدم تواجد قوات شرطة بيعطي مجال
2: للتجاوزات.
3: يعني أعطيك مثال آخر أيضا، الساعة 3 و4 الصبح السيارات الفجر، سيارات واقفة مفتوحة الأبواب، أصوات موسيقى بالعربي وبالإنجليزي وبالعبري، وحركات مشبوهة. هل إحنا سنصبح شيكاغو ونيويورك و المدن اللي
2: يعني احنا بدنا نصير شيكاغو ونيويورك بس في اشياء معينه. يعني طب ما نعمل زيهم في التحضر والتعليم والثقافه 100% والصحه بدل ما نعملها بس في تخميس وتفحيط السيارات. يا ريت عندنا شوارع زي العالم والخلق نفحط فيها يعني.
3: لا حتى يعني مره حصل حادث على مطب نص متر معمول، السياره نطت من جهه من الشارع للجهه الثانيه، بتتصل بتقولهم خففوا المطب، قال اذا بدك انت مطب اشتري انت على حسابك مطب وحط مطب بسيط.
2: يعني للأسف، ولكن يعني من المهم يعني إن الواحد يضل يحكي صراحة، يعني يضل يحكي في ويكتب عن العمل التطوعي، وهذا ما نشهده وما تكتبه أستاذ جاد، وعن شارع القدس. وشارع القدس هو لا يعني شارع القدس، هو يعني كل منطقة في البلد. أنا في بتونيا بوصلنا هون على راية شكاوي، في عند حادث 17، وفي منطقة بتونيا شارع المنطقة الصناعية نفس الفكرة، في تشويش في حركة السير في إزعاج. قديش دور العائلة مهم؟
3: العائلة دورها مهم جدا، هذا أنا ممكن أنت بتلاحظه يعني. والدي، زوجتي، أمي، جدتي، أبنائي، أحفادي ملهمين إليك في حياتك، طبيعة متابعتهم إليك، إدراكهم شو اللي أنت بتمر فيه، بس بيفكروا زيك، بتفكر زيهم، بيعطوك دعم معنوي، بيعطوك رؤية، سند. ولكن إذا أنت ما بتكون جزء من هاي المنظومة الاجتماعية ما بتقدر تتقدم للأمام. إحنا مجتمعنا الشرقي خلينا نقول يختلف. أنا عشت في أمريكا 20 سنة، دور العائلة وأهميتها في أنها تعطيك انطلاقة للأمام هي الأساس. يعني أنا بدي أضرب مثال، وأنت إيش الشخصي، أنت جيت علي في طوارئ رام الله قبل فترة.
2: صحيح، أنا ناسي والله، لا ذكرت.
3: ذكرت؟
2: نعم صحيح.
3: أنا كنت أمر في أزمة صحية جدا، جيت حكيت لي شو أبو النور، قلت لك والله هيني قلت كذا ساعة في
2: صحيح.
3: قلت لي أخذتني بإيدي، وعن مين؟ عن مين أخذت؟
2: الدكتور محمود.
3: الدكتور محمود اللي هو مين؟
2: أخوك.
3: استطاع محمود أنه يحل المشكلة. هل هذا لأنه محمود؟ لا، لأنه في علاقة عائلية. وهي
2: واسترفد أبو النور في هذا الموضوع، يمكن عشان نحكي عن موضوع الطوارئ في البلد وهذا مهم.
3: نعم،
2: أنا سبحان الله اليوم كمان الصبح حكيت عن هذا الموضوع. لما بيكون طوارئ يتسع لعشرين سرير وتلاقي عندك 300 مراجع،
3: نعم،
2: وعندك طبيبين فقط وطبيبين امتياز، يعني 4 أطباء 2 أخصائيين و2، شو بدي يسوي هذا؟
3: نعم،
2: شو بدي يلحق؟ طب زي طوارئ مجمع فلسطين الطبي اللي بيجي كل الحالات من عنده ويحول على المجمع حالات من المستشفيات الأخرى، شو بده يلحق صراحة؟ يعني خلينا نحكي ابن المحافظ هون يتعالج.
3: نعم، فهذا يعني أنت سبحان الله، أنت إيش بيجر لإشي. لما تم تشخيصي لفشل الكبد، أنا دائما بذكرها، وين تم تشخيصي؟ مش في مايو كلينيك ولا في هداسة ولا في التلها شمير، تم تشخيصي في مجمع فلسطين الطبي
2: أيام كان مستشفى رام الله الحكومي.
3: نعم، أيام كان مستشفى رام الله الحكومي، الدكتور وائل قفيشة من الخليل الله يذكره بالخير هو اللي شخصني بفشل الكبد. عندنا الكفاءات وعندنا إمكانيات محدودة، ولكن المنظومة لما تتكامل، المنظومة اللي تبدأ في العائلة وتبدأ في إدراك أهمية إنه نشتغل مع بعض بروح تعاونية، روح هي. يعني أنا ذكرت قضية لما أنا وياك تقبلنا في طبعا أهمية
2: العيلة.
3: العيلة، العيلة تبدأ، يعني مش قضية إنه فقط الإمكانيات، الإمكانيات بسيطة، ممكن إنك تعمل تخطيط للقلب أو تعمل whatever، توفر الأدوية، مش إنه أطلع أنا على الصيدلية في الشارع برا في قدورة أدور على الأدوية.
2: هذيك اليوم أنا هيك فتحت الموضوع، بالصدفة كنت في صيدلية قريبة من جهة الأمعري، فدخل المريض ومعه ورقة عادية مش ورقة روشيتا، وجاي يأخذ أمبول روفينال وديكورت. فأنا استغربت يعني، فبقول له للدكتور في مستشفى رام الله قال لي أجيبها لأنه مش موجودة في المستشفى. أنا بحكي عن دوكليفين ديكورت، يعني الناس اللي بتعرف في موضوع الطبي الدبل دي يعني هاي الإبرة يعني بجوز يطلع حكها الثنتين مع بعض مع الديسبوزابل تبعهم يدوب 10 شيكل.
3: صحيح.
2: مش موجودة، مريض بسحب مشوار وآخر الدنيا عشان يشتريها من الصيدلية ورد يرجع. وين وصلنا وين وصلنا؟ وين صحة المواطن؟
3: نعم. أنا قبل يومين مريضة من الخليل تتصل فيه، إلها 3 سنين بتحاول تحصل على أدوية معينة مش موجودة، هي مش عارفين يدبروها، جايبتها من مصر على الجسر بتنفصل الأدوية البودرة عن السائل، الآن البودرة موجودة بس السائل مش موجود.
2: أوبس. عالفاضي.
3: عالفاضي. طب هاي الأشياء إحنا ليش ما بنتحدث عنها؟ هاي المفروض تكون محفز لأنه يكون في عنا تكافل مجتمعي، هاي من ضمن التطوع والتكافل والعمل المجتمعي اللي بنحكي فيه. هاي القضايا ما بتطلع على الإعلام أخ أحمد، وهذا الأساس اللي لازم نتحدث فيه، مش نستضيف جاد لأنه وزير مع احترامي للوزراء أو مسؤول أو مدير عام.
2: إن شاء الله تكون وزير قريبا.
3: لا بديش لأنه هاي القضايا اللي لازم يتم البحث فيها والأخذ فيها حتى نحل قضايا بسيطة جدا، 10 شيكل.
2: بس هي أبو مش قادر يجيبها.
3: أبو بالضبط، ولكن في نفس الوقت بتحل مشكلة وبتعطي أمل.
2: صح 100%.
3: وعلى هذا الأساس إحنا لما نتحدث ونطرح قضايا معينة مش لمجرد طرح القضايا، لا، مجرد أن نوجد حلول نحطها على سلم أولويات. يعني إذا كان إبرة مريض الهيموفيليا $500 أو $1,000 والدبل دي ب10 شيكل، أنا بشوف الثنتين ذات نفس القيمة لأنها بتخفف الألم
2: في الآخر. هي حل مشكلة،
3: حل مشكلة. نعم.
2: وهيك بنكون إحنا يعني جاد والهيموفيليا والقدس، وأنهيت كتابك بقصة تذكرت شخصيتين فارقوا الحياة سواء بالثلاسيمة أو بالهيموفيليا، وأنهيت كتابك في إلهامهم.
3: كانت قول يا طير عرض قبل عدة أشهر في
2: للفن الشعبي،
3: للفن فرقة الفن الشعبي الفلسطيني في قصر رام الله الثقافي. فأثناء العرض أطفئت الأنوار، بدأ العرض، تذكرت أخوي أيمن الله يرحمه، زميلتي رشا أبو غوش. أيمن توفي بمضاعفات الهيموفيليا، ورشا توفيت من مضاعفات الثلاسيميا. لا شعوريا وجدت نفسي عمالي بكتب خاتمة كتابي. ما تقول لي كيف، ما بين الدموع ما بين التأثر كتبت الخاتمة. الحمد لله الكتاب صدرت الطبعة الأولى
2: اليوم.
3: الله يبارك فيك. اليوم تكلمت مع دار النشر، يتم الآن طباعة النسخة الثانية في الأردن.
2: ألف مبروك.
3: الهيموفيليا جاد والقدس باللغتين العربية والإنجليزية، صدر عن دار إلياحور في أبو ديس، رح يصدر عن نفس دار النشر في الأردن الطبعة الثانية، وإن شاء الله قريبا الطبعة الثالثة رح تكون في مصر
2: إن شاء الله. ويعني ألف مبروك، ويعني هي تجسيد لهذا الثلاثي الهيموفيليا وجاد والقدس. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ جاد الطويل على هذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله نكون أنه قدرنا نغطي هاي المحاور ونكون أصحاب محتوى الناس اللي بتسمعنا، كمان تكون هذا جزء من الإلهام.
3: شكرا لك ولرايا وللمستمعين والمشاهدين،
2: وإن شاء الله لنا لقاءات في محاور أخرى. بدي أشكر جزيل الشكر، وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دائما شكرا لمتابعتكم، وانتظروا إن شاء الله الأحد القادم بمحتوى جديد وضيف جديد مع بودكاست ضيف الراية، دائما برعاية جوال. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، السلام عليكم.
0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي. جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: الجنادي إن كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-866-00.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 6:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك
9: قبل ما

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد سور القرآن العظيم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشارته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله، وعدد ما أحصى وملء ما أحصى، وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد الدقائق والدرج والسلام.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس،
8: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. غاية. Stand by for action.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الكافيين، يوجد الكافيين في القهوة والشاي وبعض المشروبات الأخرى، وقد يساعد على زيادة اليقظة، لكن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في النوم لدى بعض الأشخاص. فإذا كنت تعاني صعوبة في النوم، فحاول تقليل الكافيين في ساعات المساء.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.

0: طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: اليمين السياسي في إسرائيل، وجوه مختلفة للشعبوية اليهودية لداني فيلك، والصادر عام 92 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يقدم دراسة مهمة لسياسة اليمينية في إسرائيل من خلال مفهوم الشعبوية، مع التركيز على الطريقة التي استخدمت بها الأحزاب اليمينية خطابا شعبويا لبناء هويتها السياسية وجذب الناخبين. وصدر هذا الكتاب في تاريخه من أجل أن يناقش مفهوم اليمين الإسرائيلي، ويحاول جاهدا أن يلقي الضوء على طبيعة تكوينة الأحزاب التي تشكل هذا اليمين ومفاهيمه وطرائق عمله. وعليه فإن الكتاب لا يركز فقط على الأراضي أو الأمن أو الصراع العربي الإسرائيلي، بل يدخل في عمق العلاقة الطبقية الاجتماعية الإسرائيلية والهوية والثقافة والاقتصاد ومفهوم الشعبوية برمته. ولذلك يستخدم الكتاب مفهوم الشعبوية لتحليل الطريقة التي أعادت بها قوى اليمين تعريف العلاقة بين الجمهور والنخب السياسية الإسرائيلية والاقتصادية أيضا. ويولي الكتاب أهمية خاصة لحزب الليكود بوصفه القوة المركزية في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويدرس تطوره وقدرته على بناء قاعدة انتخابية واسعة، كما يناقش شخصية بنيامين نتنياهو وقدرته على تحويل الخطاب السياسي إلى خطاب شعبوي بحت، ليخصص فصلا أي الكتاب لحزب شاس باعتباره نموذجا مختلفا للشعبوية الدينية والاجتماعية الإسرائيلية، إضافة إلى تحليل أفيغدور ليبرمان وحزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده بوصفه نموذجا واضحا وفاقعا حسب الكاتب للشعبوية اليمينية الراديكالية. ويظهر هذا الكتاب الأحزاب باعتبارها أشكال مختلفة من الشعبوية وليست نسخة واحدة من الظاهرة ذاتها. ومن أهم أفكار الكتاب أن الشعبوية يمكن أن تكون شاملة، توجه ضد المواطنين أو معهم، في الوقت نفسه تعتبر أيضا إقصائية تجاه مجموعة أخرى، مما يساعد في تفسير الطريقة التي تجمع بها بعض الأحزاب بين خطاب اجتماعي موجه إلى فئات معينة وبين خطاب قومي أو إثني يحدد من ينتمي إلى الشعب ومن يقع خارجه. كما يربط الكاتب بين اليمين والسياسة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الخصخصة النيوليبرالية والعولمة، موضحا أن التحول اليميني لم يكن مجرد تحول أمني أو قومي، بل ارتبط أيضا بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد. لذلك فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في دراسته للأحزاب الإسرائيلية، وأيضا محاولته تفسير اليمين الإسرائيلي المتطرف وقوته المهيمنة وقدرته على التأثير في العملية الانتخابية، كما يقدم تفسيرا واضحا للهويات السياسية والشعبية والاجتماعية الإسرائيلية وسر تماسكها من عدمه. لذلك فإن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما، خصوصا لفهم الليكود وشاس وإسرائيل بيتنا وتطور الشعبوية اليمينية في إسرائيل برمتها. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
2: Stand by for action.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إجا يكحلها عماها على راس ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.
2: اللي ما بيعرف يرقص شو بقول؟ بقول الأرض عوجة. طيب شو القصة؟ يعني الواحد إذا ما عرف يعمل شغلة بدل ما يعترف إنه مش شاطر فيها بيلوم الظروف. تخيل في واحد دخل على عرس والناس كلها بترقص وهو مش عارف يرقص، وبدل ما يقول أنا ما بعرف أرقص بتطلع على الأرض وبقول الأرض عوجة، يعني المشكلة مش فيه، المشكلة بالأرض. وعشان هيك صار المثل ينقال عن الشخص اللي بفشل بشغلة وبعدين بيدور على أي عذر وبحط الغلط على غيره. يعني بالمختصر مش دايما الأرض عوجة، أحيانا اللي ما بيعرف يرقص هو اللي محتاج يتعلم.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.
3: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

مليون صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس

الساعة الآن 8:00 مساء. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صلي وسلم على الحبيب محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بعز جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرديئة، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، أجرنا من الخواطر النفسانية، واحفظنا من الشهوات الشيطانية، وطهرنا وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صدأ الغفلة ووهم الجهل، والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية، حيث لا حيث ولا أين ولا كيف، ويبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله، غرقا بنعمة الله في بحر منة الله، مخصوصين بمكارم الله، ملحوظين بعين الله، محظوظين بعناية الله، محفوظين بعصمة الله من كل شاغل يشغل عن الله وخاطر يخطر في غير الله، يا رب يا الله.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك، المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مالتشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: اليمين السياسي في إسرائيل، وجوه مختلفة للشعبوية اليهودية لداني فيلك، والصادر عام 92 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يقدم دراسة مهمة لسياسة اليمينية في إسرائيل من خلال مفهوم الشعبوية، مع التركيز على الطريقة التي استخدمت بها الأحزاب اليمينية خطابا شعبويا لبناء هويتها السياسية وجذب الناخبين. وصدر هذا الكتاب في تاريخه من أجل أن يناقش مفهوم اليمين الإسرائيلي، ويحاول جاهدا أن يلقي الضوء على طبيعة تكوينة الأحزاب التي تشكل هذا اليمين ومفاهيمه وطرائق عمله. وعليه فإن الكتاب لا يركز فقط على الأراضي أو الأمن أو الصراع العربي الإسرائيلي، بل يدخل في عمق العلاقة الطبقية الاجتماعية الإسرائيلية والهوية والثقافة والاقتصاد ومفهوم الشعبوية برمته. ولذلك يستخدم الكتاب مفهوم الشعبوية لتحليل الطريقة التي أعادت بها قوى اليمين تعريف العلاقة بين الجمهور والنخب السياسية الإسرائيلية والاقتصادية أيضا. ويولي الكتاب أهمية خاصة لحزب الليكود بوصفه القوة المركزية في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويدرس تطوره وقدرته على بناء قاعدة انتخابية واسعة، كما يناقش شخصية بنيامين نتنياهو وقدرته على تحويل الخطاب السياسي إلى خطاب شعبوي بحت، ليخصص فصلا أي الكتاب لحزب شاس باعتباره نموذجا مختلفا للشعبوية الدينية والاجتماعية الإسرائيلية، إضافة إلى تحليل أفيغدور ليبرمان وحزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده بوصفه نموذجا واضحا وفاقعا حسب الكاتب للشعبوية اليمينية الراديكالية. ويظهر هذا الكتاب الأحزاب باعتبارها أشكال مختلفة من الشعبوية وليست نسخة واحدة من الظاهرة ذاتها. ومن أهم أفكار الكتاب أن الشعبوية يمكن أن تكون شاملة، توجه ضد المواطنين أو معهم، في الوقت نفسه تعتبر أيضا إقصائية تجاه مجموعة أخرى، مما يساعد في تفسير الطريقة التي تجمع بها بعض الأحزاب بين خطاب اجتماعي موجه إلى فئات معينة وبين خطاب قومي أو إثني يحدد من ينتمي إلى الشعب ومن يقع خارجه. كما يربط الكاتب بين اليمين والسياسة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الخصخصة النيوليبرالية والعولمة، موضحا أن التحول اليميني لم يكن مجرد تحول أمني أو قومي، بل ارتبط أيضا بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد. لذلك فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في دراسته للأحزاب الإسرائيلية، وأيضا محاولته تفسير اليمين الإسرائيلي المتطرف وقوته المهيمنة وقدرته على التأثير في العملية الانتخابية، كما يقدم تفسيرا واضحا للهويات السياسية والشعبية والاجتماعية الإسرائيلية وسر تماسكها من عدمه. لذلك فإن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما خصوصا لفهم الليكود وشاس وإسرائيل بيتنا وتطور الشعبوية اليمينية في إسرائيل برمتها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية أم الصوت الأجمل.

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
1: اللي ما بيعرف يرقص شو بقول؟ بقول الأرض عوجة. طيب شو القصة؟ يعني الواحد إذا ما عرف يعمل شغلة بدل ما يعترف إنه مش شاطر فيها بيلوم الظروف. تخيل في واحد دخل على عرس والناس كلها بترقص وهو مش عارف يرقص، وبدل ما يقول أنا ما بعرف أرقص بتطلع على الأرض وبقول الأرض عوجة، يعني المشكلة مش فيه، المشكلة بالأرض. وعشان هيك صار المثل ينقال عن الشخص اللي بفشل بشغلة وبعدين بيدور

0: وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم؟
1: رايا أف أم، الصوت الأجمل.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الساعة الآن 11:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية.بي.أس.
8: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
9: من

0: يسلم هالصوت، يسلم هالصوت أستاذ نور.
1: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

خمرة الحب سقيناها أما قلبي تنسي عيشة لا حب فيها.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.